ما ها ما ما أسرني ويا أسرني أنا مزاجا لنامي أدلون أنا مزاجا ويا أسرني أنا يبرا مزي ويا أسرني جسر يا الله في أسرني فنيا وين يدي بتاتا بيكا أبدي وهو يين وبو يين نو أسسه ويبدي يين هه ويا أسرني